حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: شهري طيونوس ينسفون مارنتي هوي رفوبوس انت فاريرون خم باي اهوس اوفاي نمني وتيرون تبنون خن هرين نبن جبي بندوكرا تورب شوي سبنوتي أيها السيد الرب للأضابط الكل أبو ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا تيتا بنا إلى هذه الساعة
1: لك ارحمنا الله ترفع علينا اسمنا وعيننا واكبر سؤالك وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين واغفر لنا
0: يا
1: خطايانا
0: رب ارحم. من اجل هذا نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس كل ايام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة على أقارب كل

0: الله بكل ربنا ولا مخلص ناس الناسي احنا صوت من صلاة محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك
1: أنا بنا خطنا مرضى بكل مرض إن كان في هذا المسكن كل موضع لكي مثلا على الملم بالعافية والشفاء ويغفر لنا
0: يا رب
1: خطايانا.
0: تعدهم بالمراحم الرفات اشفيهم انزع عنهم عنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض اطرزي أبطأ مطرحنا قم معزيهم والمعذبون أرواحنا سطكم جميعا الذين في السجون المطابقة الذين في النفي أو السبي أو المقبوض ربي عظمر يا رب أعطاكم جميع وأرحمهم لأنك أنت ذا الحل المربوطين تكون الساقطين رجاء ملا سلا رجاء معين ملا سمعين عزا سر القلوب من نزل في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطي رب راحة أعطي رحمة أعطي برودة أعطي نعمة أعطي معونة أعطي خلاصا أعطي غفرا خطايا وآثامها ونحن يا رب أمراض نفوس شفيها سادنا عافية أيها الطبيب الحقيقي الذي أنفسنا سادنا يا مدبر كل جسد تعدنا
1: يا
0: بخلاصك
1: رب
0: وأيضا
1: ارحم.
0: فنسأل الله ضابط كل أبو ربنا ولأنه مخلصنا سؤال المسيح نصد من صلاة يا محب البشر اذكر يا رب أبان أخوتنا
1: يا
0: مسافرين
1: رب ارحم.
0: والذين أدمرون سفر في كل مكان سهل ترك مجمعين كان في البحار أنهار بحارته في المسلوكة أو السالكين كل أحد كل موضع يردهم إلى من هدى من الخلاص تفضل يا رب أصحابهم في الإقلاع أصحابهم في المسير ردهم إلى مساكنهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح وأما نحن أم غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا قلق ولا عاصف إلا
1: يا
0: الانقضاء
1: رب ارحم. فنسبح مع الملك كل مجد اللي في العالم والارض سلام المسلم صار نسبحك نباركك نخدم ونسجد لك نعترف لك من تمويده نشكرك من اجل ذلك ايها الرب المقسم صلى الله بضابط الكل والرب الابن الوحيد وحده يسوع المسيح الرب رب رحم الله ابن الاب رفقه تاتر رحم الله رفقه تاتر وصلنا ليك يرجى لسان من بيرحمنا تعالى قدوس انت لا يا رب يسوع المسيح الرب مجدا لله وبارك كل مسبح القدوس لله بد ولا بد لابدين من مزلير وتوكلك اليه وامرك ان وقطعت خرك لانك صرت لي معين باكرا يا رب تسمع صوتك بدايه تراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الازول دم عذر ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي بسلام ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الازول من الموت الصادر ثم ترحمنا المجد له ابن الروح قدوس لنا كله وان ورد ارض امين يا أساس قدوس ارحمنا يا أساس قدوس ارحمنا يا أساس قدوس ارحمنا يا رب اغفرنا خطايانا يا رب اغفرنا تامنا يا رب اغفرنا دلتنا افتقر مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسم ابائنا اخواتنا الذين رقد ربنا احنا نفوسهم يا ابنا وقت ارحمنا الذي قتل ربنا اجول تربطنا ليك لك المجد والعزه والتقديس والمسلط يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين فتقدس اسمك ليات ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطيني واغفر لنا ذنوبك لا تدخلنا في تجربة لكن نجلبنا شر بالمسعى صار رب لك الملك قوة المجد السلام لك الناس عليك القديس الممتلئ مجد عذراء كل حين والد تلال يوم السادة صلوات السلام لا تتلى نور حكم سين العذراء القديس رب عنا أصنع رحمة رفوسنا كلنا قطر عذراء مريم والتلال القديس الشفيع على الإنس البشرية اشفع فينا من سيئة الذي ولدت لي كان أمنا قطع شعرين يواتين برسانة طورا من سنة شايف شغل انت من قصر الكون عن المانوين
2: تنتي هو قريب من فتو بروستاتي سيتن هوت نارين بين شويس بخريستون تفكان انو فينا نيفور
1: مجد في امر يا من حكيم العافي فالكم باتن يا الكنز الرحيم
2: اليمام النقي التي نادت في ارضنا واين اعت لنا ثمرات الروح
1: الروح المعد الذي حلل ابنك في مياه الارض كميت النور
2: لان تلك الحمامه هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر
1: ايضا يا رجل اليمام العقلي اتيت لنا برمى وعملت في بطنك
2: يسوع المولود من الاب ودد لنا منك وحرر جنسنا
1: فلنقول هذا من قلبنا ولا نبعد ذلك بلساننا صارخين قائلين
3: المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا
1: شيرين يوتي وصلنا طورا من السنة شيرين المانوي
3: تنتي هو قريبا من تبرو ستاتي سيدنا واتنا ريم بشيسوس بخير ستاتي كان النوبين عن
1: يرقو الرسول والإنجيل الشاهد لإعلام الإله الوحيد والجير.
3: أتيت وأن ارتدنا بإنجيلك وعلمتنا الأب والابن والروح القدس.
1: طلعنا من الظلمة والنور الحقيقي وطلعنا في الحياة الذي نزل من السماء.
3: تباركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك بلغت الأقطار المسكونة.
1: يا الشهيد السالم الإنجيل السلام الرسول مركز نظر الإله.
3: طب من الرب عنا يا نظر الإله الإنجيل مرقوس الرسول يغفر لنا خطايانا.
1: نجتمع يا أحبائي لنكرم بسر هذا البار أبانا القديس أمبابا رسول
3: هذا الذي رفض العالم وحياته المملوءات تعبان بعظم صبر وحب المسيح ربه
1: ودعا اسمه في المسكونة كلها من أجل فضائله العالية وطهرته الملائكية.
3: وكان يقوي كل من يأتي لي من كل مكان بمحبة كاملة وطلانة.
1: طوباك أنت بالحقيقة يا أبانا القديس البار أمبابا رسول لأنك أكملت أقوى مخلصنا الصالح.
3: طب من الرب عنا يا سيدي الأب الناسك أنبا برسوم العريان ليغفر لنا خطايانا.
1: تنظر علينا في المواضع العالية التي أنت كان في سنة الأضراء كل حين.
2: سهل الذي والتي مخلصنا الصالح أن يرفع عن هذه الأتعاب ويقر لنا سلامه.
1: سلام لك يا طلع عذراء الملك الحقي الحقاني يا سلام فارجين فينا ولا لنا عمانوئيل.
2: نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: أعظمك يوم النور حقيقة ومجد قديسة الله لأن كل تخلص تخلص في ذمة مجدك يا سيدنا الملك المسيح في الرأس في الشهداء. تهليل الصدوقين تبارك الله وراء خطايا نبشر بالساس القدوس لتوعد ناس قد لهم جدا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. حقيقة ومن بإله واحد الله إله بضعفة كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله مولود غير مخلوق مساوي لله في الجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا ناد بلاص بونتي تألم كبرى قام بين الأموات في يوم الثالث كما قد وصعد للسموات وجلس عن يمين نبي وأذن يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نوم بالروح القدس رب المنبط من الناس قد من قدم عليه والابن ناطق الأنبياء بنيس هذا مقدس كما رسولية نعترف مع مضي واحد وقرا خطان تنتظر قيامة الأموات وحياة الدار الذي تنغوش تابو الخاتم تنستاسي سنتي

0: عاصيك واغفر لنا خطايانا.
1: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.
0: اشري لفلوقتي

0: أمرونا أن نذكر في صلواتنا وتضرعاتنا التي نقدمها إليك يا رب إلهنا الذين سبقونا فرقد يا رب ارحم المرضى اشفهم أنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا قيامتنا كلنا أنت
1: Imitavo vos io, cosumenta agio fangelio.
0: Vesara odin givisnio, senevrane melchoi sentinigo, kiria flugusenectucata, lucanegio fangelio to anomus.
2: Zoxa si kereye, befu.
3: بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين كهنتك يلبسون البر وقديسك يبتهجون من أجل داود عبدك هيأت سراج المسيحي وعليه يظهر قدس الإلوية مبارك ناتي باسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين ونزل معهم ووقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب ومن جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحر صور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم كان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت السماوات طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون طوباكم إذ أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوكم اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو أجركم عظيم في السماوات لأن أباءهم هكذا كان يفعل

0: أبانا الذي في السماوات.
1: ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك لمشرك من السماء، كذلك الأرض أعطني موفر لنا اليمن كما نحن مدينين علينا، ولا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسانة صور ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد كمبارس طاسوس بن شوي
2: Schifala si monto chi reclina te.
1: Opion so kirie.
2: Conosco menso e meta vovo. Amin.
0: Eli ne posi. Ayo sayyid ibn Yesu al-Masih ibn Allah al-Wahid wa kalimat Allah al-Qatta kull ar-ribatat khatayna. Kubala lam al-mukhallis al-mahina fa akhwaja talamiz al-qudusin wa rusul al-tariq bal ruh al-qudus man ghafartum khatay ghufrat man amsaktum ala umsikat anta namta al-lazini yamlun fi kahnut kull zaman fi kmistak muqaddasan yaghfaru khatay halur. يربط كل ربط الناس ويطلب كل اسم صلاح محمد عن عبيدك آبائي وإخوتي ضعف المنحنين برسل مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطع كل الربطات خطنا إن كنا أخطأنا لك بشيء بعد المجرى المجاز على القلب الكل بسر القلب قاس على محب البشر إنهم لنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حللنا حال شعبك وابن ربطك المقدس الصلاة محمد المجد
3: Amen.

0: المسيح إلهنا، يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك واخلنا خطايا، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين بكل شكر. أبانا الذي في السماوات،
1: تقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، أعطني مغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
0: والآن محبة الله لابن نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا

0: ربنا خطأنا الكثيرة من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا آمين. يستجيب لك الرب.
1: وقدم

0: Donc ça, c'est mon condus, ça c'est Mishara Tlingili Malik, l'amir et l'Oualba. Yohanna al-Bashir, barakatou ala jama'ana, amin.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيسر الأب باسمك وهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم سلام أترك لكم سلام أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم يأتي إليكم لو كنتم تهبون لي لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الأب لأني أبا أعظم منه وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كنتم تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن الرئيس يأتي فإن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما وصيني أبي كذا قال قوموا وننطلق من ها هنا أنا هو الكرم الحقيقي وأبي كرم كل غصن فيه لا يأتي بثمرة يقطعه كل ما يأتي بثمرة ينقيه ليأتي بثمرة أكثر وأنتم من قبل أن قيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما بدينا من نزول لك أيها المسيح لنا مع بيك الصالح والروح القدس أنك أتيت وخلصتنا روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا يا الصالح لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله روحا مستقيما جددوا في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني أيها الرب الذي أرسلت روحك القدوس على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا يا الصالح لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محي روح النبوة فروح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت هو ضياء أنفسنا يا من يضيء كل إنسان آت إلى العالم ارحمنا يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة نسألك أيها الممتنعة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب لنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا
2: صليان آمين
3: أيها الملك السماء المعز روح الحق حاضر في كل مكان مالي لكل كنز الصالحات معطي الحياة هلما تفضل حلفين طيرنا ونرجي نفوسنا كما كنت مع تلد قدسنا وخصطيت وسنا لكن معنا منحنا السلام وخلصنا نرجي نفوسنا إذا ما قبلك لك المقدس نصك أن القيم في السماء يا واتي أنت يا باب السماء افتح باب الرحمة
4: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ودهر الدور امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامينا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقر مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا رب ناحي نفوسهم يا من هو بلا خطيئه يا رب ارحمنا يا من بلا خطيئه يا رب عنا واقبل طلباتنا اليك لان لك المجد والعزه القدوس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين
5: يا أبا الذي في السماوات
4: يتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
6: سلام لك نسألك القديس المنتظر من أدرى كل حين والدتي لله ومن سد صلواتنا لابن الحبيب يقبل لنا خطايانا. سلام لك وتلام نور حق المسيحين الأدرى القديس رب عنا ليصنع نحن نفوسنا كل خطايا أدرى مريم والدتي لله القديس الشفيع العالمين الجنس البشرية. اشفع فينا من المسيح الذي ولدتي لكي نمنع القران خطايانا السلام لك تعالى عذراء الملك حق الحقانيه سلام الفقر جنسنا ولدت لنا من الناس عليك اذكرينا ايات الشفيع المؤتمن من ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
5: قدوس قدوس قدوس بسم الشهيد ماري مولي من البت البشير تلك البركات الجميلة رب العالمين وخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد من الابد امين
7: تفضل لما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانى الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم من الأرض فيساوي فسادا ملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوس الناس، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ويدعناه تحت المكيال، بل يضعناه على المنارة في اليدين لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا عملكم صلاحا في
5: الخير. المجد لله دائما ابدا. قل بسلامة نشتمك وغرس بيوتنا خصوص مصواب جيك يكسوك يومنا ان يا رب يمن في اليوم الثالث ساعة السوم تعالى الصليب من اجل خد جرى لي ابن عدد في الدوس ما تسحق خفايا المسين وخلص ترى سرقت الله رب سبين الله وسيب صلاتي ولا ترفض البتي التفت لي واسمني عشي وبعت الوقت وزور كلام يقول اسمه صوتي خلص نفسي بسلامة.
6: نفسي بخريك يوك عجب من
5: يا ربنا سؤال مسير ثم تعالى الصليب ساعة صدقة الخطية بخشف حيث المجموتك الذي خلقت بديك الذي مات بالخطية اقتل أو جانب علام اكتشافية المسيب السم التبع أنقذ قوم تيشر عمل هيولي الشهوات العالم اتكع ركامك السمائية كرافتي
6: كيني كعيك سسوان السريان
5: آمين سلم دالة ولا حد على ما تلا من عليك صليب بالهر بك لتواسع إلى الزودة منك يا والي العزراء لأنك سيسوق مقبول عند مخلصنا دعيت ولم طير لا ترفع القضاء من شفاعتك جند الله زود منك الرحمة قد خلص متألم من غير خزنا دك نار فرد مسكنا جدا أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب رجل اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
6: كهنين كعيك أساسا ونصرون آمين
4: صناعة خلاص فوس أرض كل المسيح لأن عندما بسطت يديك الطارتين على عوض الصليب فلا يهزا كلهم تصرف قائل المجد لك يا رب
6: سردريك إياك يا
4: نزبل شخصك غير الفاسد الصالح طالبين مغفرة خطايا المسيح لهنا لأنك مشي سررت أن تصعصت نجى الذين خلقته من عودة عدو نصر خليك نشكرك لأنك ما تكون فرح مخلص لما تعيد تعي العالم يا رب المجد
6: كانيك عليك أساس ونصر آمين
4: أنت أمتى النعمة والعذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطل الموت أمواتا كنا فانهضنا واستحقت الحياة الأبدية ونقول لنا في الدوسة من أجل هذا ونمجد بشكر غير مات المسيح إلهنا
6: نعظمك يا منظور حقيقة ونمجدك في أدراك قديسة وآلت إلا لأن كلها المخلصة العالم وتفرس نعظمك ذلك يا سيدنا ملك المسيح فخر راس في الشهداء تاريخ الصدوقين ثبتك أن براءة خطايا نبشر بالسلسة القدوسة لا توعد ناس بالله من جدو يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين حقيقة نؤمن بإله واحد الله لا بضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح إن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دور نور من نور لا حق من ملاك مولود غير مخلوق مساوي لا فجار الذي كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن بشر من أجل خلاصنا ندر من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا الأرض بلاص بن تلم كبر وقام بين الموات في اليوم الثالث كما كتب وصادر السموات قال الثاني من أبي آدم يأتي مجدي لي دين الأحياء والأموات الذي لا يسموك انقضاء من نوم بره القدس رب المنبط في ملايين المسجد الله من قدم على ابن ناطق الانبياء اني سعيد مقدسه كما رسوليه ونعترف مع عمدي واحد بقرا قطان انتظر كلمة الاموات حياه الدار الاتي امين
0: اسالك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا

والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم كلهم

0: نمش يوت نمش شير نم بنف ماي سواب ونو تنو طمي نفس مروت نجيف نو تفيوت بي بندقراتور
1: آمين.
0: نفس مروت نجيب فمنو جنيس نشير يسوس بي

آمين. وحده الآب القدوس وحده الابن القدوس وحده الروح القدوس آمين. مبارك الرب الإله يا جميع الأمم، باركوا الرب ولتباركوا جميع الشعوب، لأن رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد آمين. هل

كل بربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، إن احنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان.

وعن هذه المائدة المقدسة والموضوعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب.

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم، آباء الكهنة والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعفي يكونوا محيين كما ترس القدوس الآب والابن والروح القدس. فما كنيسة الله الواحد وحيد المقدس الجامع الرسولية موفاه الاثنى عشر رسول ناظر إنجيل ماركوس رسول الطاهر والشهيد والبطيارك القديس أوريوس ومعنا دوسكوروس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم شورس كان وقديس يوحنا فم الذهب والقديس كيرلس والقديس باسيلوس والقديس غرغوريوس موفى 318 مقيما بمملكة يومية و50 بدد القسطنطينية والمئتين بأفسوس. فما رئيس الكهنة الباب الأنباط ودروس الثاني فما أباء الكهنة فما حقرتي لأنهم بارك من اسمك القدوس الآب والابن والروح القدس كل الدهر.

0: ابن بولس الرسول إلى العبرانيين بركات علينا آمين، فإنه يصير إبطال الوصية الأولى من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن المدخل هو مال الرجاء الأفضل الذي به نقترب إلى الله، وعلى قدر ما أنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، أما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على تقسيم القصادة. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن العمران، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد قد أخذ كهنوتا لا يتغير، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وارتفع أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح أولا عن خطاياهم مختصة بهم، ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب، لأنه قد فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه، فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. أما رأس ما نقول فهو: لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات، خادما من الأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يكمل المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك على الجبل. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أفضل، الذي تقرر بناموس بمواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب موضع للثاني، لأنه يقول لهم لائما: هوذا أيام تأتي يقول الرب حيث أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا لا كالعهد الذي قطعت مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعاهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلم كل واحد ولا يعلم كل واحد ابن مدينته ولا كل واحد أخاه قائلا: أعرف الرب، لأن الجميع سيعرفني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد. فبقوله جديدا جعل الأول عتيقا، وأما ما عتيق وشاخ فهو قريب من الفناء. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا أبي أخوتي أمين.
1: الكسي لكم فصل من رسالة القديس يوحنا الرسول بركاته علينا أمين. من الشيخ لغيس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافى، كما أن طرق نفسك مستقيمة، لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك، كما أنك تسلك بالحق. ليس لي نعمة أعظم من هذا، أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة، وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إذ شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا، وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتروفيس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك متى جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها. هذا يهزي علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الشر لأن من يصنع الخير فهو من الله، ومن يصنع الشر لم ير الله. وأما ديمتريوس فمشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق. وكان لي كثير لا أكتبه لك، ولكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب لنتكلم مع بعضنا فما لفم. السلام لك. يسلم عليك الأحباء. سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فأنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: لبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. من بعد أيام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم، وكان برنابا يريد أن يأخذ معهما يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يريد أن الذي فرقهما من بفيلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذان معهما. فحصل بينهم مغضبة حتى فارق أحدهم الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، أما بولس فاختار سيلة وخرج وقد استودع من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في الشام وكيليكيا يثبت الكنائس، ثم وصل إلى ديربا وليسترا، وإذ تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة وكان أبوه يونانيا، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في ليسترا وأيقونية، فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن آباه كان يونانيا، وإذ كان يطوفون في المدن كان يشترعان لهما ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والقصوص الذين بأورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: تحلى علي النعمة ورحمة وبركة من الآن وإلى أبد الأبدين ودهر الدهرين أمين. اليوم الخامس من شهر السرير، أحسن الله استقبال وعده علينا وعليكم أن تفردون واتمنان مغفور الخطايا والزلات من قبل مرحمة الرب يا أبائي وأخوتي وأخواتي الجميع أمين. في مثل هذا اليوم تنيح الصديق أموس النبي أحد الاثنى عشر نبيا الصغار، ولد في تقوع جنوب أورشليم من أسرة فقيرة وكان يعمل راعيا للأغنام. وجابي جميز تنبأ في زمان عزيا ملك يهوذا ويربعام بن يؤاش ملك إسرائيل، عاصره هوشع النبي وخلفه في النبوة. أرسله الله إلى بني إسرائيل لينصحهم أن يعملوا أعمالا تليق بالتوبة قبل حلول يوم الانتقام، كما تنبأ عن آلام الرب وعن ظلام الشمس في ذلك اليوم، كما تنبأ عن الألم والحزن الذي أصاب بني إسرائيل فيما بعد، والذي قلب أعيادهم إلى حزن وفرحهم إلى بكاء وتفرقهم في جميع البلاد وحرمانهم من معونة الرب. لذلك سمي نبي الويلات بسبب شدته في تبكيت الخطاة، وقد سبق مجيء السيد المسيح بما يقرب من 800 سنة. وتنيح بسلام بارك الصلوات ولتكن معنا أمين. وفي أدنى من سنة 804 للشهداء 1088 ميلادية تنيح الأنبا يعقوب أسقف مصر. اشتاق هذا القديس منذ حداثته إلى حياة الرهبنة، فمضى إلى بغية القديس مكاريس وترحب هناك، ثم رسموه شماسا في دير الأنبا يحنس، ونظرا لحسن سيرته وعظم فضله وتقواه رسموه أسقفا على مصر. ولما جلس على كرسي الأسقفية زاد في عبادته واستمر مدة رئاسته معلما ومرشدا لشعبه، ولما أكمل جهاده مرض قليلا ثم تنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 1346 للشهداء 1629 ميلادية تنيح القديس البابا يوأنس الخامس عشر البطريرك التاسع والتسعون بطريرك الكرازة المقدسية، ولد في ملاوي من أبوين مسيحيين ربياه على التقوى والفضيلة، ولما كبر ترحب بدير الأنبا أنطونيوس وسار سيرة الرهبانية فاضلة، فكان عفيفا محبا للقراءة في الكتب والمخطوطات. ولما تنيح البابا مرقس الخامس اجتمع رأي الآباء الأساقفة والكهنة والأراخين على اختياره بطريركا، ورسموه يوم 7 توت 1336 للشهداء 1619 الميلادية. قوي شخصية لا يحابي أحدا وعادلا في أحكامه حتى نال لقب القاضي العادل، كما كان عطوفا على الكهنة محبا للمساكين حنونا على الفقراء. ولرؤيته وتقواه لم يطلب من أحد شيئا طوال أيام حياته. حدث في أيامه وباء مات بسببه كثيرون. افتقد أبنائه في الصعيد أكثر من مرة. في أثناء عودته من الصعيد في المرة الأخيرة زار أبنوب وبات إلى هناك أحس فيها بمرض شديد، فطلب مركبا ليسافر في المركب، فتوجهوا به إلى البياضية بالقرب من ملوي. هناك عمل له جنازة ودفنوه في دير القديس الأنبا بشوي بدير البرشا. بارك الصلوات وتأكل معنا، أمين. وفي أدم سنة 1033 للشهداء

0: من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف وعبادة.

0: كان
1: مستحقين كل نفسنا وقدساتك طهارة نفوسنا أجسادنا وأرواحنا نكون جسدا واحدا وروحا واحدا أيضا سمرا سمع جميع القديسين الذين أرضوك منذ ولد اذكر يا رب السلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدس الجامع الرسولية
0: يا رب ارحم
1: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظ بسلام وجميع الأساقفة الأرثوذكسية وسبان الطوبار بابا المعظم بطرس الثاني
0: يا رب ارحم
1: والذين يفصلون معهم كلمة الحق الاستقامة أنا بمكنيستك المقدسة رونق طياك بسلام اذكر يا رب إن القمامصة بين القصوص الأرثوذكسيين

تثني يا بابا بلمشون تتوب أبا مكاري مشير تير استبر فوروس نين بن يوتابا نس بي غمني سن بن يوتابا بشوز بثمي برو من تليوس بي من ريت انت بن سوتير أغاثوس نين بن يوتابا باب لبرف تمو ميزيكي بف ماثي مشوز سن يوتت أواب روميوس ماكسيموس من باج بسيوتي مارتي روس نخلو انت شيت نين بي غوريت أواب أبا موسي من نس كام برز بتيروس نين بن يوتابا دانيل بي غمني سن بن يوتابا إس هزيروس ببرز بتيروس نين بن يوتابا بخون فاتي مزروز بف ماثي تيس نين بن يوتابا شنو تي باش من زوس بف ماثي تيس وابن البابا كيلو السادس وابن ببراموس خوفي من جنزي وكموس مخيل بحري تلميذ وارش دي اكون حبيب جرجس وابونا يوسوس الانطوني ابونا مشوي كامل وكل ما صافك قديسيك هؤلاء الذين صلاتهم طلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس

0: أسمى بأن البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب ينير نفوسهم أجمعين ويغفر لنا
1: أولياء
0: خطايانا.
1: كل واحد يا رب، الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا وتنعوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. اذكر يا رب عبيدك المنتقلين اللي هي إبراهيم وملك سعيد وإليام كامل ونعناع نصيف ومدحت بشرى وعادل نجيب وماجد توفيق. تفضل يا رب أنفسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في الموضع الذي هرب الحزن والكآبة وتنوت في نوري قديس.

فالمشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلص يسوع المسيح لنا وجعلنا أهلنا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصف

سبحان العظيم الأبد والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح.

اللهم الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحل روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فليبعد عنا. طهر نفوسنا وأجسادنا أرواحنا وقلوبنا وعيوننا أفهامنا وأفكارنا ونياتنا، لكي بقلب طاهر نفس مستنيرة ووجه غير

0: بالقدوس الذي في السماوات ونقول
1: تبارك الذي في السماوات، تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. إذن كفافنا، أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: يسر يا رب
1: يسر.
0: ضعفي أيضا واغفر لي خطايا الكثير حيث كسر الاسم وتكسر النكمة. نجل خطايا خاصة نجسات قلبي، لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس. حاللنا حالل كل شعبك، كل خطية، كل جحود، كل يمين، كل ملقاة. انعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة فهم لنهرب إلى التمام من كل أمر أديل المضاد. امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسماءنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع. ربنا اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس الثاني. اذكر نفس أبينا المتنيح البابا شنودة السادس. اذكر يا رب آباء الكنيسة والآباء الحاضرين كل الخدام في الخدمة. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: مين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: القدسات للقدسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس.

0: الميلاد مقدس ودم كريم حقيق اليسوع المسيح ابن الله نامين.
1: آمين.
0: مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن الله نامين.
1: آمين.
0: جسد ودم أمان وإلينا هذا هو بالحقيقة أمين.
1: حقا نؤمن.
0: آمين آمين آمين آمين آمين آمين وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحل الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا ما له بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير الطرف الأطراف الحسن أمام بلاطس البنطي سلم وأن الخشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده أن كلنا بالحقيقة يوم نلهوت يفارق ناسوت لحظة واحدة لا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياتنا بديا لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة يمين كل
1: وبالحقيقة أمين أطلبوا أن عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيد الليل ويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية يا رب.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى الحياة معنا ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

شهدا لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: ربنا جه اترياس السلمس لانه ليس لمعين شدائدنا ولا تجدنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول لكل شكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات.
1: يتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كففنا اعطينا اليوم. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا. ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد.

ويرم أختي تطينا في أنت في شهري طاي أو نوثاي.

شو أمو سنت فاني إيرون خن باي هو ثوب فاي نمني هو تيرو انتبه نورخ خن

بشويسف ناتي ببنتقراتو فيوتن بن شويس ووه بن نوتي او

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء

شعبك وعن كنيستك المقدسة هذا وعن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة.

نطلبه عن أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا وتنيعوا في الإيمان بالمسيح منذ البات. آبائنا القديس الرؤساء الأساقفة، آبائنا الأساقفة، آبائنا القمامسة وآبائنا القصوص وإخوتنا الشمامسة، آبائنا الرهبان وآبائنا العلمانيين، وأن يحكوا المسيح لك المسيح لنا ونحن نفوس مجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يغفر لنا.

من دنس ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم.

0: تفضل يا رب أن تحفظنا بهذه الليلة وغير خطية مباركة أنت يا رب إله بانا وزاد بركة اسمك القدوس فلتكن رحمتك علينا كما استكن عليك أعين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حيني اسمعنا الله مخلصنا يا رجاء أكثر الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين مبارك أنت يا رب علمنا عدلك مبارك أنت يا رب فهمنا حقوقك مبارك أنت يا رب أني برك يا رب رحمتك دائما الأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك صرت لي ملجأ من جيل أنا قلت يا رب ارحمني وخلص نفسي فإن أخطأت ليك يا رب لجأت لي فخلصنا علينا نصنع مشيتك
1: لأنك أنت وإله وعندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب عن النور فلتأت رحمتك الذين عرفونك وبرك لمستقيم القلوب لك تجب البركة لك يحق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين
0: جيد واعتراف الرب وترتيل لاسمك يا علي أن يخبر برحمتك الغدوات وحقك في كل ليلة قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي صلب ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي قام من الاموات وصعد الى السموات ارحمنا المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولا دار الدور امين ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتق مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا رب ناح نفوسهم يا من هو بلا خطا ارحمنا يا الذي بلا خطا يا رب عنا اقبلت الباطن عليك لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين سلام لك إن سالكات القديسة ممتلئة مجدا أدراك مين قمر صوص صوص بين شويس من الليلوية شيرينات انت هو هيروت توبت منوت مرسلن سيني بين

0: برسود بن نوتي تي بارتينو سي سون
1: ماتي هو ام اف تشوي سي هي جون انت فرقونا نفسي شي انت فكان النوفينا نيفول
0: تي بارتينو سماي ام تي ثوتو كون سون تي بروستات سي تنوت تي بن جن ست تي مترومي
1: اي بس بينا هي جون نهم بخستوس في طارق فوف هو بوس انت فاهم وطنا

0: أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك في العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملك المسيح، فخر الرسل الكريم، شهداء تهليل الصدقين، تبات الكنائس، غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد نسجد له ونجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقة تكون الواحد الله الآب
0: خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البونتي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية.

شكري.

بأنواب كثير اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم.

لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

ملكوت السماوات كنزا مخفي في حقل وجده إنسانا فخبأه ومن الفرح مضى وبات.

تاجر يطلب الجواهر الجيدة، فلما وجد جوهرة واحدة ثمينة مضى وباع كل ما كان له واشتراها. وأيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة ألقيت في البحر فجمعت من كل جنس، ولما امتلأت جذبوها إلى الشاطئ وجلسوا ينطقون، فجمعوا الجياد في الأوعية وأما الرديء فرموه خارجاً.

المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة.

كل مدينة وكل كورة والقرى وكل زينتها، ونجنا كلنا من الغلا والوباء والزلزال والغرق والحريق وسبي البربر ومن سيف الغريب.

0: أها
1: فيضاءك مقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرصها ولتكسر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا كحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي كل حين نزداد.

0: رحمة.
1: أعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا عاق، نصنعها كمشيئتك المقدسة الطوباوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، انعم بها يا رب علينا وعلى عبيدك الأتين بعدنا إلى الأبد. قم أيها الرب الإله، وليتفرج جميع أعدائك، وليهرب من قدام وجه كل مبغض اسمك القدوس. أما شعبك يا رب فليكن بالبركة ألوف ألوف، ربوات ربوات يصنعون إرادتك المقدسة بالنعم الرافعة محبة البشر الأودية.
0: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض. خذنا الدعوتيني ومغفر لنا ذنوبنا كما نقول نحن المذنبين الينا، لا تكلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمساعي. صور ربنا ان لك المجد.
2: تفضل نقعد عشان نسمع العزه وبعد كده التحليل. تفضل.
3: حلوني يا ابائي بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنة وحضراتكم طيبين. بكرة 1 توت سنة 1743 للشهد، يعني سنة 1742 خلاص قصادها 4 ساعات وتخلص، واحنا هنبدأ السنة الجديدة 1743. كل سنة وحضراتكم طيبين. كلنا عارفين ان التقويم القبطي عمره أكتر من 1743 سنة، يعني ممكن عمره يوصل 4000 وشوية سنة، لكن الكنيسة اختارت سنة حكم الإمبراطور دقلديانوس سنة 284 ميلادية عشان تكون هي سنة بداية سنة الشهداء. فإحنا التقويم القبطي الحالي اسمه تقويم الشهداء، مش التقويم المصري بس، لكن اسمه تقويم الشهداء، لان احنا نعرف من التاريخ ان كان اعنف اضطهاد منظم ضد المسيحية قام به الامبراطور دقلديانوس اللي تولى الامبراطورية الرومانية من سنة 284 ربما لغاية سنة 306 ميلادية. كانت أعنف سنوات الاضطهاد من سنة 303 ميلادية لسنة 306 لما أصدر هو مرسوم بقفل كل الكنائس، بحرق كل الكتب المقدسة، وبأن كل إنسان مسيحي يمتنع على إن هو يبخر للأصنام بيعرض حياته للخطر. وللأسف في نفس الوقت اشترك معاه امبراطور في الغرب اسمه ماكسيميانوس، يمكن مش كل الناس تاخد باله من الاسم ده، لكن هو نفسه اصدر برضو مرسوم شبه كده، وبقت تهمة المسيحي انه مسيحي، يكفي ان تكون مسيحيا علشان الامبراطورية الرومانية تعلن ان انت تحت طائلة القانون ومعرض للموت. حرب شرسة حقيقة. الحرب دي ما بدأتش مع دقلديانوس، لكن هي بدأت مع ظهور المسيحية وانتشارها في الامبراطورية الرومانية. اول امبراطور حرك الاضطهاد ضد المسيحية كان الامبراطور نيرون اللي كان مسؤول عن استشهاد القديس بطرس الرسول والقديس بولس الرسول، وحرق مدينة روما واتهم فيها المسيحيين. لكن أعنف حلقة من الحلقات العشر للاضطهاد كانت حلقة دقلديانوس. الجميل أن الإمبراطورية الرومانية كان مشهور عنها العنف والقوة والبطش، يعني في تاريخ الإمبراطوريات الإمبراطورية الرومانية تعتبر من أطول الإمبراطوريات في التاريخ مكملة زي ما هي. حتى في سفر دانيال إصحاح 2 لما نبوخذ نصر شاف رؤية التمثال، مفسر الكتاب المقدس شافوا إن الحديد رمز للإمبراطورية الرومانية، رمز للقوة العنيفة العتيدة. فصار في حرب من إمبراطورية تملك كل شيء ضد مملكة لا تملك إلا قوة إلهها ومخلصها ربنا يسوع المسيح. بكل مقاييس العقل كان تقول إن الإمبراطورية الرومانية تقدر تنتصر على الكنيسة، لكن في هذه الحرب الطويلة أثبتت الأيام العكس وانتصرت المسيحية وانتصر ربنا يسوع المسيح مخلص العالم في كنيسته، إن هو الإمبراطورية الرومانية نفسها بعد سنوات قليلة من حكم دقلديانوس أصبحت الإمبراطورية الرومانية نفسها إمبراطورية مسيحية. حقيقة أن الكنيسة كانت تملك قوة ما كانتش في إيدين أي إمبراطور من الأباطرة. كان في قوة عجيبة يملكها الإنسان المسيحي. واحدة من هذه القوة قوة القيامة، حتى إن البابا أثناسيوس الرسولي علق على الموضوع ده في كتاب تجسد الكلمة لما قالك إن بعد قيامة ربنا يسوع المسيح لم يصبح الموت مخيفا، بل بالعكس أصبح كل من يؤمن بالمسيح يدوس على الموت كأنه لا يشيء، كأنه لا شيء. وبالعكس أصبح المسيحيين يفضلون الموت على إنكار إيمانهم بالمسيح. في قوة كل واحد فينا يملكها، وهي قوة قيامة ربنا يسوع المسيح من الأموات. هو انتصر على الموت وانتصر على مملكة إبليس، فبقى كل إنسان مسيحي يملك هذه القوة، إن الموت بالنسبة له ولا حاجة. جدودنا كانوا يملكون هذه القوة فانتصروا على أعنف إمبراطورية في التاريخ البشري. تاني قوة عرفناها من تاريخ الكنيسة إن المسيحيين كانوا يعيشون في مخافة الله وفي حياة القداسة، لدرجة إن بعض المؤرخين كانوا بيبصوا للمسيحيين إن هم ناس غراب، ناس مستغربينهم إزاي ما بيشتركوش في كل الاحتفالات الوثنية الصاخبة اللي مليانة غنى ومليانة رأس ومليانة أمور خليعة ومليانة تقديم للذبائح الوثنية، إزاي المسيحيين ما بيشتركوش؟ إزاي المسيحي إنسان يكون أمين؟ إزاي المسيحي يكون إنسان طاهر عفيف في مجتمع بيعتبر ده جنون؟ أبائنا كانوا يعيشون حياة القداسة فكانوا يملكون قوة هذه الحياة المقدسة. وإحنا أكيد عارفين حضراتكم إن واحد مثلا زي ماري جرجس لما تعبوا معاه فكروا إنه يكسروا عفته بإنه يبيتوا إنسانة شريرة معاه في السجن، على أمل إنه يخسر عفته فيخسر قوته فينهار وصاد سيوف الجنود وعساكر الرومان. لكن قوة آبائنا ساعدتهم في حياتهم الروحية، ساعدتهم ان هما ما يخافوش من السيف. على فكرة القديس يوحنا ذهبي الفم قال نفس المعنى، كان بيسأل يعني، لان القديس يوحنا ذهبي الفم ده كان عايش في زمن زي زماننا كده، يعني هو عايش تقريبا في القرن الخامس او اخر القرن الرابع والقرن الخامس، فكان المسيحيين ابتدوا يتطبعوا بطبع أهل العالم، بقت احتفالاتهم زي احتفالات العالم، بقى يعملوا احتفالات في الشوارع والناس والمسيحيين يجروا على هذه الاحتفالات التي لا تمجد اسم الله. لا ده مكاننا ولا ده زماننا ولا دي طريقتنا في الفرح والاحتفال. فالقديس يوحنا ذهبي الفم كانت عظاته عشان تفوق الناس، فقارنهم بالمسيحيين بتوع عصر الاستشهاد، فسألهم سؤال: هل تريدون أن أقول لكم لماذا نخاف نحن من الموت؟ هذا لأن حب الملكوت لم يخترقنا بعد، ولأن الرغبة في الخيرات المستقبلة لم تلهبنا بعد. ده هو قال لهم كده. عايزين تعرفوا احنا ليه مش بنفس شجاعة هؤلاء القديسين؟ لأن شهوة الملكوت والأمور الأبدية مش في قلبنا، غلب علينا حب العالم وملذات العالم، فضعف المسيحيون في هذا الزمان بسبب هذا الأمر. حقيقة إلهنا إدى كل واحد فينا ما لم تعطيه كل مغريات العالم. كل واحد كده يفكر يشوف إن إزاي الذي حلقه حلاوة وكله مشتهيات ده قادر يشبع الإنسان أكتر من أي حاجة مغرية في العالم. يا ترى إيه اللي ممكن يكون مغري في هذا العالم وأنا ضعيف قصاده؟ وأسأل نفسي، هل إلهي الذي فداني على الصليب، اللي بيحبني، اللي بيديني كل شبع روحي، هل هو أثر معايا إنه يشبعني، إنه يفرحني؟ قديس يوحنا ذهبي الفم بيشجعنا إن احنا نلتهب بحب الأمور الأبدية عشان نملك نفس شجاعة هؤلاء القديسين. حقيقة احنا عندنا ثلاث حاجات كده نقولهم عن كنيسة عصر الاستشهاد أو كنيسة عصر الشهداء: الإنسان المسيحي، الأسرة المسيحية، الكنيسة المسيحية. الإنسان المسيحي يمكن اتكلمنا عنه شوية، إن هو إنسان كان قوي من الداخل، قوي لأنه بيطرح كل شهوة وكل إغراء مادي براه، كان بيرفضوا الخطية، فلما رفضوا الخطية قدروا يثبتوا ضد الموت، انفصلوا عن كل الأمور اللي كانوا عايشين الدنيوية اللي مليانة شهوات في زمانهم. لما انفصلوا عن تشبههم بأهل العالم في زمانهم بقوا مسيحيين قديسين فعلا. شفنا ده في الأطفال. مين فينا ما يسمعش عن قديس اسمه أبانوب يمكن كان عمره 12 سنة؟ مين ما يسمعش عن القديس ونس مثلا اللي كان عمره أظن 8 سنين؟ ومين ما يسمعش عن القديس كيرياكوس اللي كان عمره 3 سنين؟ إزاي دولت ملكوا القوة، قوة عمل المسيح في حياته؟ فالإنسان المسيحي عشان يبقى قوي محتاج يطرح عنه كل الشهوات الدنيوية ويبقى مميز في وسط العالم. جملة: مميز ومميز. مميز يعني كل الناس تشاور عليه وتقول له أنت مختلف عننا، أنت فيك حاجة مش بنلاقيها في الناس التانية، فأنت مميز. وأنت مميز يعني تقدر تميز وانت في العالم ازاي تعيش. محدش فينا زي ما معلمنا بولس الرسول قال: ما بقول لكمش تخرجوا من هذا العالم، لست ألزمكم أن تخرجوا من هذا العالم. محدش فينا بيقول ان احنا نعيش بعيد عن العالم اللي احنا عايشين فيه في زماننا، لكن محتاجين نميز ايه اللي الذي يليق بينا كمسيحيين وايه اللي ما يصلحش ويكسر وصية الانجيل فما ينفعش نسلك بيه. ما ينفعش نطرح عننا المحبة ونزرع مكانها الحسد والكراهية. ما ينفعش نبقى مدعوين نكون امناء واحنا مش امناء. ما ينفعش نكون مدعوين لحياة كلها قداسة وطهارة وعفة وتكون بيوتنا وحياتنا الشخصية مش كده. فالإنسان المسيحي يحتاج أن يكون مميز ومميز، يبقى شكله واضح ويقدر يميز الصح من الغلط. تاني حاجة الأسرة المسيحية. حقيقة احنا كلنا منبهرين بالأسرة المسيحية في كنيسة الشهداء. ايه الجمال ده؟ احنا كمان كم يوم هنعيد بعيد القديسة رفقة مثلا. قديسة رفقة حسب ما اتذكر من سيرة حياتها ان هي كانت بتشجع اولادها على الاستشهاد، وان هي كانت شايلة هم يا ترى لو هي استشهدت الاول يا ترى اولادها هيعملوا معاهم ايه، ما يجايز يضيعوهم. فهي كانت تفضل ان تشوف اولادها يستشهدوا فتطمن على ابديتهم وبعد كده هي تستشهد. وده واضح ان احنا بنشوف اطفال بيطلعوا قديسين، ده زرع باباهم ومامتهم. الاسره المسيحيه اسره بتسند بعض عشان الابديه. البيت يشجع كل واحد، بيشجع الباقيين في البيت على حياه القداسه، على السلوك حسب وصيه الانجيل، بيشجعوا بعض على السلوك في الحياة الكنسية، صلاة والصوم والأسرار الكنسية. البيت كله بيشجع بعض. حتى العرسان الجداد، يعني أظن حاجة تسمعوا عن القديس تيموساوس وعروسه هومورا، الاسمين دول مش عارف تعرفوهم ولا لأ، كانوا برضو بيشجعوا بعض حتى في وقت الاستشهاد. فمش معنى ان احنا عرسان جداد نتحجج ونقول لا اصل احنا عرسان خالص. احنا مدعوين ان بيتنا يكون بيت مسيحي من اللحظة الاولى لتدشينه او لتكوينه، بس البيت يشجع بعضه على حياة القداسة. ونفتكر طبعا القديسة دميانة اللي لما باباها الوالي اللي اسمه مرقس ضعف وبخر الاوثان، بنته جت قالت له كان نفسي اسمع انك استشهدت على اسم السيد المسيح ولا اني ان انا لقيك بتقدم تبخير للأصنام. عايزين يكون لينا هذه الغيرة في بيوتنا ان احنا نشجع بعضنا بعض على الحياة المقدسة، منقذين بعضكم بعض. فالإنسان المسيحي مميز ومميز، والأسرة المسيحية محتاجة تشجع بعض على السلوك في حياة القداسة. حاجة التالتة، الكنيسة المسيحية. هي الكنيسة المسيحية في هذا الزمان كانت كنيسة منورة مستنيرة. تلاقي الكنيسة كده بيطلع منها قديسين بشكل عجيب. نسمع عن قديسين أباء بطاركة نفسهم استشهدوا زي البابا بطرس خاتم الشهداء. نسمع عن أباء أسقفة معترفين، يعني اعترفوا على اسم السيد المسيح وقبلوا العزبات من أجل اسم السيد المسيح. نشوف كهنة، نشوف شمامسة، الكل يشهد لاسم السيد المسيح. ومش بس كده، كان الكنيسة بتسهر على خلاص أولاد، فنلاقي فيه عظات على التشجيع والثبات وصاد الاضطهادات. مش معنى ان في اضطهاد ان احنا نخاف، فتلاقي الكنيسة بتشجع اولادها. ونسمع عن عظات وعن اقوال اباء بتتكلم بس عن الاستشهاد. الكنيسة نفسها كانت بترعى اولادها في هذا الزمان الصعب، سواء بالكلمة الحية او بالتشجيع او حتى بافتقاد الاسر المتعبة في هذا الزمان. فالكنيسة كانت سهرانة على خلاص نفوس أولادها، فاستحقت أنها تكون كنيسة مجيدة. كلنا فخورين أن في تاريخ كنيستنا كان في هذا الزمان كنيسة الشهداء. الكنيسة دي هي فخر الكنيسة المسيحية حتى زماننا هذا. أعظم عصور المسيحية هي كانت عصور الاضطهاد. محدش يتضايق اننا نسمع باي اخبار صعبة او باي ظروف خارجية صعبة. احنا لو حطينا قوة ربنا يسوع المسيح واشتياقنا للسماء أمور كتيرة هتتغير في حياتنا، نظرتنا الأمور كتيرة هتتغير. فالكنيسة بتاعت الشهداء كانت كنيسة حية احنا كلنا فخورين بيها. احنا لغاية النهاردة قوة الكنيسة بتاعتنا في الشهداء اللي استشهدوا. حتى احنا بنسمع عن المعجزات اللي بتحصل نقولك ده ماري جرجس عمل وماري مينا عمل والقديسة ديميانا عملت، دولت كنيسة الشهداء، كنيسة قوية هي دلوقتي في السماء بتصلي وبتشفع والله يرسلها لأجل مساعدتنا احنا عن خلاص نفوسنا وسندتنا. فاحنا محدش يتضايق أبدا لما نسمع عن أخبار ضيقات أو اضطهادات، بالعكس نفتكر أن كنيسة الشهداء دي صمدت وقويت وانتصرت بالرغم من كل الظروف الخارجية الصعبة. الله يعطينا أن احنا نكون في هذا العام الجديد حياتنا تبقى مختلفة، تبقى فيها خطوة لقدام، تبقى فيها حاجة الإنسان يقدر يعملها يفرح بيها قلب ربنا، يقدر يتقدم في طريق القداسة أكتر، يبعد عن أي خطية أو أي ضعف في حياته، وربنا يسندنا كلنا وللمجد لله دائما أبديا آمين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء،
4: خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. إن بكريستوس إسوس بين شويس
5: توسكي فلا سيبن تو كيري أكليناتي
4: إن بيون سو كيري
5: بوسخو من سيوم تابو
6: بأمين. نسألك تعطينا سلامك، أعطيتنا كل شيء، لا نعرف آخر سواك، اسم قدوس والذين كل ردنا لخوفك وشوقك، مر أنكم في تمتع خيراتك، الذين احنا رؤوسهم تحت يدك ارفعهم في السيرة زينهم بالفضائل يستحق ملكوتك استمرت مصر يريني باسي
4: يذن ابناتي يسوع.
6: حلوني أبائي سيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد، كلمة الله الآب الابن الوحيد الذي قطع كل رباطات خطايا نقبل ألام المخلص المحب نفخت فوقي تلاميذ وديسهم خطاق والروح القدس، ما غفرتم خطاياهم تغفر ليهم من أمسكتم عليهم سجل. أنا أيضا يا سيدنا أنا عمت على الذين يعملون في كهنوت في كنيسك المقدسة في كل زمان الأرض، يغفروا الخطايا ربط حبطات الإسناس من صلاحك عن عبيدك أبائي وإخواتي وضعف هؤلاء المنحنين برؤوسهم أمام مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عننا كل ربطات خطايانا، كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم بغير علم بالفعل بالقول جزاء القلب صغير القلب، أنت كصالح عشان بلا فقط خطايانا، مليكنا طهرنا حللنا حال سائر شعب، قم لأتك المقدس أنت إلهنا لك المجد والإكرام الآن وكل أوضاتك.
4: آمين.

0: أيها
1: آمين.
0: المسيح لنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا قتالك الملك والقوة والمجدين. اجعلنا يا رب مستحقين حب الشكر. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك
0: والقوة. والآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة عطية موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام.

0: اسمة عشر سنتمعوا في نقيا من أجل الإيمان ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا المجد القسطنطينية والنامين بأرسول يغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا يا أنبا حديد وأنبا يحيى.

0: صلية لعيد النوروز.
1: What?

تنتشس أم ناظمك يا أم النور الحقيقي ونمكنك أسرع الضراء والتي سوالت إلى لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المدلت يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك.

نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور، نور من نور، الأحق من الأحق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا رعد بلاط البنطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليأتينا الأحياء والأموات. الذي ليس مقيم قضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب بثق من الآب، نذكر له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء في كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة من أقوياء الخطايا.

0: مستحقين أن نقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بالسلام، والسلام الله يكون معاكم، تعيشوا وتصلوا كل سنة وانتم طيبين.
1: مع روحك يا

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.